0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بسم الله الرحمن الرحيم قرنغو قرنغو كوردون ودي ورا بارا دون ودي انا كوا
1: بلا تركي كوا
0: كوا يا سيدي في عالم يا شيخ ايبورا اني انا ايكاتي ايبورا اني بدكي كسنا وندرا ما
2: ساو معنا
0: اترا
2: شخوان
0: نانو بانيرا نانو بانيرا شدي چايا
2: تشتي
0: ها سبعه اواني
3: كاس ام تلبن ام نايكي
0: ام نايكي تتشناني تتواناني
3: تاني
0: تاني
3: تاني تاني

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم
1: قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو
2: I'm
0: not yet to touch none, it's a 12 money.
2: Yeah.
0: Tardy.
2: Childish night. A casino night.

0: خلاص بدي تفرب ايدك افرب ساقك افرب ايدك افرب ساقك هدي حط هناك هدي قام مفتح ايدك قام قام تمام فوق ذا قام قام دوم دوم دوم قام طلع ايديك بقى مو قوة اليد مثلا تخسروا كيف تبطل مني قام هاكي تبطل مني تمام طلع طلع ها
1: تمام
0: تمام كهرباء سيدك فوقني